0: passion de nous, un optimisme sans jaloux. حرارة غركانها تحرك القلم خالدة بذاتها تتحدى الزمن
1: بغيار تمتوت على قبال لغيانو بتكون الانيفرسال
0: هوايتي أخراجها من ظلمة العدم حكايتي أسرارها في قمم القمم
1: لغيانو بتكون الانيفرسال شكل صوتي خطأ
0: تبحث عن سامعا بالسر مؤتمن فيها روح جامع بالصبر مختزل
1: تبحث عن سامعا بالسر مؤتمن فيها روح جامع بالصبر مختزل.

0: المحترف.
1: أكمل ما ينقص إجتماعي ضعف أن يبني جلدها
0: أكترف ستي مازال باق لم أخرجه لكي ينصرف لن أعترف لن أقبل بالظلم ما لم ظالم لم ينقرض كم أحترم أسراري كم أعطاني شيئا مختلف لم أقترف أخطاؤهم أفعالهم قلوبهم لم تعترض وقلبي منتفض باليأس لا لن يكترث بالنور ضوء منبعث موسيقى أعترف.